عملت حفلة فيها قربالة وتحيرت على جيل جلالة شميت بخور النخالة وبديت نتف الغفالة وراه شدتني الجذبة وراه شدتني الجذبة